من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي

0: программу. Schools Grand Competition.
1: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا

الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض

آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب

بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض

0: أنزل الله فذلك بأنهم اتبعوا ما أنزل الله
1: والذين كفروا
0: فتعسا لهم وأضل أعمالهم.

الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

0: بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: حسبك. نعم عبد الفتاح سروج
2: نعم شيخ
1: وكوفا كو إقرا هاي سكول ونم كلاس
2: نمسني وان إيه
1: ما شاء الله يا كبيرة تشينغو كوزي
2: يا كبيرة جنرست
1: ولكن الدنانغو بلي مقرفو واغل
2: إيه
1: الله أكبر الله كساسيدي
2: أمين
1: أكوين أجسينغا كاو
2: أمين
1: تالي تبوز أجسين بايو اقرأ من قول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو تقول علينا بعض الأقاويل

إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا

0: خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
1: قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم.

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

0: يعذب من يشاء والله غفور رحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء

0: بين
1: حسبك.
2: نعم جوهرة يوسف كوفاك سمية غالس واش جوفا
0: جيفا
2: غدا مونبولا
0: جيفا
2: ايه شكرا الشيكا يلاولي دي نقول يقاني سمية كالي اقرأ من قول الله تعالى

أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ

0: حسبك حسبك بارك الله فيك. تكون قلي قلي بل افهمتك من سامك زمن ده يقول اليوم انتو وابرجو شيخ بات محمد من ناب أود يوم متوار متوار ما شاء الله كتي أبو سمي كوكا كسي أتانا سمعت كنا بكاكاتا منذ بيدو كلامه أو نتزوجن غير أمبلانا من ناب أود يوم متوار متوار
1: نيونغيرا كوبا جوكيزان تولي لايف كم كتو غا يوتيوب باليفم إسلامي كيشانو genda kwa birengo tukubeida bulungi dalanga mchibi fawuzani ZDK 256 nanteza Abdul Salah salamu gami ndi kuwalio kubeida masha Allah noga manti kubeida kule liyo mtu wabijo matofu Muhammadi Mutiluki kwa sana bala mwena bali kumukutu kwa YouTube pale FEMO Islamic Channel Sala Sala Ismail nawe kuwali na kulenge deda kunteka teke ya YouTube mwebali nyo mwebali delo kubeda anti mtu kubeda na bali ku TikTok na mwebali kugubeda kule liyo mtu wabuli jo TikTok page ya fe eri pale FEMO Islamic page genda kubirenga o tugubeda bulungi dela kaseke nde hamuzao gami enti wagira wa ikra mwebali nyo mwebali dela. Ok, ani aliku muzindalo.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Manya Nasari Jamala Musa Madina Islamic.
1: Nasari Jamala Musa Madina Islamic. Sheikh Muongo ya inakati ya chidako.
0: Naam, Nasari Jamala Musa. Wait again. Uringa tidi.
2: Nende.
0: Tati de? Ugena kubasaidi.
2: Aliflamim.
0: Nasari Jamala Musa. استعذ بالله واقرأ من قول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال

بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي

0: تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
1: قال إنه يقوله

تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك

0: البلاغة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
1: حسبك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم.

0: Un.
1: نعم. نسأل جمال موسى. مديرك.
0: نجيمة. نجيمة.
1: من يوكو بوكا بوكا.
0: نيدك.
1: نشوف اللي نجيمة. وأنا بدي أودي رجوعنا. قلت بوكا بوكا. أوكي. اقرأ من قول الله تعالى.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
1: إن الله

ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ما خلقنا السماوات والأرض

وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وإذا تتلى عليه آياتنا بينات

0: هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: السؤال الثاني.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

0: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: نعم وقاش الطاهاني نعم بعد وكزاروا
2: مساكا
1: مساكا ونا وكزاروا
2: مساكي يوم الويم
1: أكادوا نغا تقول غير جمان جيشي جمان
2: إيشارو شنيني نيني إيشارو باشي تا تشتردي
1: تشتردي
3: تشتردي وانا سنغو كيلي هود
1: ويو
3: نوو تيو مدى
1: Atioko gira yu nambale. Nambale.
2: Now.
1: Guti ya kala kukira yu sebo. Loku bosu mirampiji. Enzi tu gamburi.
2: Zara mpiji yao. Kale.
1: Nambale katukubeze chisibu ze chisimba yu sebo.
2: Now.
1: Ikala min kawri Allahi ta'ala. Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة
1: فما لهم عن التذكرة
0: معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: صليت في احد المساجد نسالي ممسكتي وقم وحدث ان نسي الامام التشهد الاول نوقعه انسونغا امام يرد التشهد يوم مكتي
1: تحيات
0: يوم مكتي بمعنى يلي اسالي صلاه على كنيا وبسر واستقام واقفا نايمك نابلاتي
1: نايمك
0: نايمك نايم كما ناجينا وكو ناجينا مشيونغا شلالا ناتيرينا برونجي افد وانسي ناجينا وكو نابلاتي ناتيرينا
1: ماشي
0: واستقام واقفا ناتيرينا برونجي وفني مرقين كريلا واخذ من خلفه يسبحون أبالي ما بقى وني بتاني كوكتين لرزاق قال سبحان الله سبحان الله ومبيد منجو كزان شهرزك
1: يرابد
0: فعاد الإمام إمام ناكم أو فجلس للتشهد ناتولا قلتوا تحيات وي يوم مكة إلى ناجي سما ثم قام فأكمل الصلاة بشكل صحيح بنيمنا ستوكا نجوز الصلاة mumbera mchifana ncha echitofu wabada ntahaina utuama nizi sora wabada ntahaina minasala kala rajurum umsaji wa muna agama ayu anasu abangu mwa abantu ina salata kumbatila isola ya muinfu funa'amal min fadilatikum utakaruma bibayani alhukumi fi hathi masala tuwa galutu nyonyo linnamula kumasala bu ndagari kisayo tiba fatwa egamba imamu ya saza abantu wa maruku wa yari ya saza abantu ngelewe tahiyatu ya umakati na astuka na da na agenda wakulu na atelera bunji na mazokutuka wakulu avude wansi abantu nivate ndere baga subhanallah imamu nata na akuma wansi Eswala bwa bunyimanaga na maso eswala na gisaza bulungi eswala bwe bwana baba wabagamba eswala yawe mfu ndagarese mbuzaga ma twagala otubulire echo chitofu fatu wenu mjegendereza batubuliriza abali eyo eri mwensonge nene na agaba sheikh فأجاب فضيلته بقوله شيخنا يا نقول أبعدي يقولون هذا أنت بقامبا بمعنى أبيفو إن الجهل المركب شر من الجهل البسيط توقو تمانيا أبيبرسك وتمانيا ويبسنغو كبيرو ببي أكسنغو تمانيا وممكتي
1: Obutamanya, obwebelese, obwegase.
0: Obwegase kubutamanya. Bwebusinga obutamanya obwomakati. Tegereka. Waljahlu almurakkabu huwa. N'obutamanya obwegaseeko obutamanya obulala bwebufaanana buti. Huwa anna linsana la yadiri. Omuntu okuba nga tamanyi.
1: Na wabula.
0: Wala yadiri annahu la yadiri. Naye nga tamanyi tamanyi. Okuba nga tamanyi. Eyo jahalu utamanya. No kumanga tamanyi.
1: Jitamanyi utawana.
0: Kati utamanya wekesa kutamanya. Chibaita ajahalu morakabu. Utamanya ukweba gala. Utamanya. Wadhi ya musiba. Ugwe musiba. Yuftika shakhsun mi amu laisa lahu innahu biya ilmu. Mdua sabura kuwa fatu wa kuchitu chata ina kwa hili. Nagaleta chino chifu, chikizi, ngatamani, ni ngatamani ititamani. La min kitabin, wala min sunati rasulillah. Taina ilimu kushayo gada, kwa mkorana wa msuni. Wala fi qawli alimin mu'tabarin, akhathahu anhu, mutaakidan minu. Obo kubanga, nishikambo chomu manye naa.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا غمويتا فوم كوجانجا بوميو غوي غاجيدينغا نامو ولو 100 مره كاجيبيري ميروندي 10 ولو ليلى كاجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسوما ايمو موجيغينديريزا موجيتيغيرا امكولو غايو كيسينغاكو وكسوما قران ينامبا غاتوجيغينديريزا غاتوجيتيغيدي مكولو غايو كيوچونغيرو بوكيريزا omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'an.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة

يحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم.

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأن

ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.

وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن